عود الاغاني يناك يا كلا بيجو بيتنم امريكا بيتر يا ماسي عود ايام قلبي اللي بيوجع انا لولا الهوى انا مين يا سي بازل كل اللي